هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

من دله نحييكم أيها السادة أينما كنتم ونقدم لكم برامجنا الصباحية من إذاعة عموم الهند. فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ عبد العزيز زاهر ما تيسر له من القرآن.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم تلاوة القرآن والآن نقدم لحضراتكم التعليق.

0: يومي.
1: مهرجان اليوغا نظم معهد مراجي ديساي الوطني لليوغا التابع لوزارة آيوش مؤخرا مهرجان اليوغا العد التنازلي لليوم العالمي لليوغا 2026 في المجموعة الغربية من المعابد في خجوراو شتربور بولاية مادي برديش. أقاد وزير الدولة بوزارة آيوش ووزير الدولة للصحة ورعاية الأسرة السيد برتاب راو جاتو مؤتمرا صحفيا في خجوراو. حضر الفعالية أيضا كل من فيشنو دت شرما عضو البرلمان عن دائرة خجوراو في مجلس النواب وأرفيند باتيريا عضو المجلس التشريعي عن دائرة راج نغر في الجمعية التشريعية. وفي تصريح لوسائل الإعلام قال الوزير المركزي برتاب راو جاتو إن مهرجان اليوغا 2026 يمثل علامة فارقة في الاستعدادات الوطنية لليوم الدولي 12 لليوغا ويعكس التزام الحكومة بتوسيع نطاق ممارسة اليوغا في جميع أنحاء البلاد. أعلن الوزير أن وزارة آيوش تجري حملة عد تنازلي وطنية لمدة 100 يوم بالتعاون مع 100 مؤسسة في 100 موقع، وذلك لتعزيز الوعي وتشجيع مشاركة أوسع من الجمهور قبل حلول اليوم العالمي لليوغا 2026. وأشار الوزير إلى أن اليوغا التي تعد جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي والروحي للهند قد تطورت إلى حركة عالمية للصحة والعافية الشاملة بعد اعتماد الأمم المتحدة لليوم العالمي لليوغا عام 2014 بمبادرة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وأضاف أنه في إطار مبادرة اليوغا 365 يوما تجري وزارة الصحة والشباب والرياضة في الهند بالتعاون مع وزارة آيوش ومؤسسة هابيلد حملة تدريب مجانية على اليوغا لمدة 100 يوم حتى 21 يونيو، وقد سجل أكثر من 200 ألف مشارك بالفعل كأصدقاء اليوغا. أكد السيد برتاب راو جاتو مسلطا الضوء على أهمية هذا الحدث قائلا يمثل اليوغا هبة ثمينة من تراث الحكمة الهندية العريق الذي أرشد العالم إلى طريق نمط حياة متوازن وشامل وصحي. وفي ظل تزايد التحديات المرتبطة بنمط الحياة يبرز اليوغا كحل فعال ومثبت علميا. وتعد خجوراو رمزا حيا للتراث الثقافي الغني للهند، ويجسد تنظيم مهرجان اليوغا في هذا الموقع التاريخي التناغم الراعي بين التقاليد الهندية والرفاهية الحديثة. وعرب عن ثقته بأن المهرجان قد لعب دورا هاما في تعزيز قبول اليوغا عالميا ولنشرها على نطاق أوسع بين الناس. يحتفل باليوم العالمي لليوغا سنويا كفعالية توعية هامة تهدف إلى نشر الوعي وتشجيع المشاركة العامة من خلال عروض اليوغا وحملات التوعية والأنشطة المجتمعية التي تنظم في جميع أنحاء البلاد. بدأ البرنامج في تمام الساعة 6 صباحا وشهد مشاركة واسعة من ممارسي اليوغا والطلاب والمسؤولين والمهتمين بالصحة من مختلف أنحاء البلاد مع بروتوكول اليوغا الموحد. تشرف الحدث بحضور وزير الاتحاد برتاب راو جاتو إلى جانب إندر سينغ بارمار ووزير الدولة المسؤول المستقل عن إدارة آيوش في حكومة ولاية مادي برديش. كما شارك في البرنامج كل من السيدة موناليزا داش وكيلة وزارة آيوش والبروفيسور كاشي ناث ساما غاندي مدير معهد مراجي ديساي الوطني لليوغا وكبار مسؤول الوزارة وخبراء

اليوغا وممثلون عن أنظمة آيوش والطب الحديث وممارسو اليوغا من مختلف أنحاء البلاد. وكجزء من الفعالية تم توزيع وجبات آيوش آهار على المشاركين بفضل هندستها المعمارية الراية ومعابدها البديعة ومحيطها الهادي. شكلت خجراو خلفية مثالية لمهرجان اليوغا 2026، وكسلط هذا الحدث الضوء على العلاقة بين التقاليد الهندية العريقة والصحة الشاملة، وعزز في نفس الوقت الزخم نحو الاحتفال باليوغا العالمية 2026.

أيها السادة، قدمنا لحضراتكم التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية. فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 صباحا، وبعد ذلك نقدم لكم قطعتين من الأغاني العربية، كما نقدم لحضراتكم الحديث. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12:00، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا.

أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

أيها السادة، وقد حان وقت نشرة الأخبار، فنقدم لحضراتكم الأخبار الصباحية. فأولا نقدم لكم العناوين الرئيسة، ثم نقدم لكم تفاصيلها. وزير الداخلية متشاه يدعو إلى تشديد الرقابة على المعاملات المالية وعمليات البناء وبيع وشراء العقارات في المناطق المحاذية للحدود الدولية. الوكالة الوطنية للاختبارات تنفي صحة المظاعم المتعلقة بتسريب أوراق إعادة امتحان نيت يوجي لعام 2026، محذرة من اتخاذ إجراءات صارمة ضد مروجي مثل هذه الشائعات. حكومة ولاية بنغال العربية تعتزم تنفيذ مبادرات تنموية كبرى لتحديث المرافق في مباقي دينية رئيسية بأنحاء الولاية. الهند تسلم نيبال 72 مرفقا صحيا و12 مشروعا للتراث الثقافي. أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA بأن الهند ستكون لاعبا رئيسيا

في الطفرة المرتقبة لحركة الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادي بحلول عام 2024. وفي كرة القدم تغلبت الهند على بنغلاديش حاملة اللقب بنتيجة 3-1 لتفوز ببطولة اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم للسيدات للمرة 6 في تاريخها، مسجلة بذلك رقما قياسيا. الآن أنباء بقدر من التفصيل. دعا وزير الداخلية الاتحاد ياميرشا إلى تكثيف الرقابة على المعاملات المالية وأعمال البناء وعمليات بيع وشراء العقارات على طول الحدود الدولية. وجاء هذا التوجيه خلال اجتماع ترأسه الشاه في مقر قيادة قوة أمن الحدود في قطاع تريبورا الحدود لمناقشة أوضاع المناطق الحدودية في هذه الولايات الواقعة شمال شرق البلاد. كما وجه وزير الداخلية بإجراء فحص لسجلات الأراضي الخاصة بالسنوات 5 الماضية. وشدد الشاه على ضرورة تنفيذ عمليات متكررة لمكافحة ترهيب المخدرات والأسلحة والتعامل بحزم شديد مع كافة الأطراف الضالعة في شبكات ترهيب المخدرات، مؤكدا أن ضمان الانضباط المالي في المقاطعات الحدودية يقع ضمن مسؤولية الولايات. وأصدر الشاه توجيهات بتدريب مسؤول الإدارة المحلية جامع الإيرادات المسؤولين عن السجلات الإقرارية والضريبية ومسؤولي ضريبة السلع والخدمات، وبأن يقوم المجلس المركزي للضرائب المباشرة بإجراء مسح حول العملات المزيفة. كما دعا الوزير إلى تنظيم معسكرات لتدريب السكان القاطعين على طول الحدود على كيفية مواجهة مخاطرة المخدرات والأسلحة النارية، موجها بضرورة ضمان تواجد مسؤول السجلات العقارية المحليين المعروفين بباتواري والشرطة المحلية وعناصر قوة أمن الحدود في هذه المعسكرات. وأكد الاجتماع أن الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ملتزمة تماما بضمان أعلى معايير الأمن على طول الحدود الدولية، مع تعزيز التنسيق الوثيق بين الوكالات المركزية والولائية لتحقيق التنمية الشاملة وسلامة المناطق الحدودية. وحضر الاجتماع كل من رئيس وزراء ولاية تريبورا مانيك ساها وكبير أمناء الولاية جيكي سينها والمدير العام للشرطة أنوراغ دانكر وغيرهم من كبار الضباط إلى جانب حكام المقاطعات وقادة الشرطة في جميع المقاطعات الحدودية 8. صرح سوفيندو أديكاري المسؤول البارز في ولاية بنغال الغربية بأن حكومة حزب بهارتيا جانتا يعني بي جي بي ستنفذ مبادرات تنموية كبرى لتحديث المرافق في مواقع دينية رئيسية بالولاية مثل معبدي دخني شيبر وكاليغهات. وأشار إلى أن العمل قد بدأ بالفعل للارتقاء بمهرجان غنغا ساغر ميلا إلى المعايير الدولية، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين المرافق بشكل كبير في معالم دينية بارزة مثل دخني شيبر وكاليغهات. وفي كلمة ألقاها خلال فعالية في كلكتة ذكر سيد أذيكاري أنه سيتم اتخاذ ترتيبات ضخمة استعدادا لمهرجان سراباني ميلا المرتقب بتراكيشفر. وفي معرض انتقاده لإدارة حزب ترنابول كونغرس السابقة اتهم المسؤولون الولاية بأنها عانت من نقص حاد في فرص العمل وفساد ممنهج على مدار السنوات 15 الماضية. كما أكد السيد أذيكاري أن السياسات الاسترضاء كانت لها الأولوية على حساب التنمية بإبان حكم حزب ترنابول كونغرس. ووصف سيد أذيكاري بلاد بنغال الغربية بأن أرض روحية مقدسة، معلنا أن حقبة الاسترضاء وانعدام القانون وغياب الاستثمارات قد ولت وانتهت. وشدد أيضا

على أنه وضع حدا لكافة أشكال أعمال البلطجة والفوضى في البنغال. وأكد السيد أذكاري أن التناغم والتعاون بين حكومة الولاية والحكومة المركزية سيسرعان وتيرة تنمية، مستشهدا بسلسلة من المشاريع التي تنفذها الحكومة المركزية في بنغال الغربية لتعزيز فرص العمل وتطوير البنية التحتية. سلم وزير الشؤون الخارجية إس جاي شانكر عبر تقنية الاتصال المرئي 72 منشأة صحية و12 مشروعا للتراث الثقافي إلى نيبال في إطار برنامج إعادة الإعمار الذي أعقب زلزال عام 2015، وذلك عقب اجتماعه في نيودلهي بنظيره النيبالي الزائر شيشير خانال. وقد أطلق الزيمان بشكل مشترك الربط بين نظام المدفوعات الموحد يعني UPI في الهند ونظام المدفوعات الوطني في نيبال لتسهيل التحويلات المالية الشخصية العابرة للحدود. كما شهد الزعيمان تبادل مذكرات تفاهم بين مبادرة ديجيتال انديا باشيني وجامعة كاتماندو للعمل معا على إنشاء البنية التحتية الرقمية الوطنية لمنصة ترجمة لغوية تعتمد على الصوت كأولوية يعني Voice First لصالح نيبال. وجدد الدكتور جايشانكر التأكيد على التزام الهند بالعمل مع نيبال من أجل التقدم والازدهار والرفاهية المشتركة لشعب البلدين. وفي كلمته الافتتاحية خلال اجتماع مع السيد خانال صرح وزير الشؤون الخارجية بأن الهند ونيبال تتعاونان بشكل وثيق للحفاظ على الأمن على طول حدودهما الطويلة والمفتوحة بشكل فريد، وأن البلدين لطالما وقفا إلى جانب بعضهما البعض في أوقات الحاجة. وأشار الدكتور جايشانكر إلى أن الهند ونيبال تجمعهما علاقة خاصة للغاية قائمة على أسس متينة من الروابط الشعبية الحيوية والترابط العابر للحدود والتقاليد الثقافية والدينية المشتركة، معربا عن أطيب تمنياته بالنجاح للحكومة النيبالية. صرح الاتحاد الدولي للنقل الجوي بأن الهند تعد لاعبا رئيسيا في قصة نمو حركة النقل الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين جوا إلى 4.1 مليار مسافر بحلول عام 2024. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة وهي حلقة غنائية مختلفة. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة عربية وكلماتها قلبي عليك.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

تلت يوم الإنزال دي دي ركنت بعض العباسم الأوروبية إلى الراحة واطمأنت كثيرا للحريات التي انتزعت بشق الأنفس. صرح الاتحاد الدولي للنقل الجوي بأن الهند تعد لائبا رئيسيا في قصة نمو حركة النقل الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين جوا إلى 4.1 مليار مسافر بحلول عام 2044. وخلال إيجاز صحفي عقد أمس في المدينة البرازيلية، قال شيلدون هي نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة آسيا والمحيط على هذه، إن الهند ساهمت بشكل كبير في نمو قطاع الطيران في المنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية. سلم وزير الشؤون الخارجية جاي شانكر عبر تقنية الاتصال المرئي 72 منشأة صحية و12 مشروعا للتراث الثقافي لنيبال في إطار برنامج إعادة الإعمار الذي أعقب زلزال عام 2015، وذلك عقب اجتماعه في نيودلهي بنظيره النيبالي الزائر شيشير خانال. وقد أطلق الزعيمان بشكل مشترك الربط بين نظام المدفوعات الموحد يعني UPI في الهند ونظام المدفوعات الوطني في نيبال لتسهيل التحويلات المالية الشخصية العابرة للحدود. صرح سوفيند وذكاري المسؤول البارز في ولاية البنغال الغربية بأن الحكومة حزب هارتيا جناتا ستنفذ مبادرات تنموية كبرى لتحديث المرافق في مواقع دينية رئيسية بالولاية مثل معبد داكنيشور وكاليجهات. وأشار إلى أن العمل قد بدأ بالفعل للارتقاء بمهرجان غنغا ساغر ميلا إلى المعايير الدولية، مع الأمل في الوقت نفسه على تحسين المرافق بشكل كبير في معالم دينية بارزة مثل داكنيشور وكالي جهاد. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع أمر لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حياً.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي، وساعته الحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هرتز. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية. فأولا استهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

مستمعي الكرام، استمعتم إلى تلاوة من القرآن الكريم في ألحان الشيخ عبد الصمد من سورة الملك، والآن

من برنامج تلاوة القرآن الكريم. والآن دعني أشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها، وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم. وضمن برنامج التطورات الأخيرة سوف تستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند، كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سأتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعين الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

صباح الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، اجتماع اللجنة المشتركة بين الهند وإندونيسيا يعقد في نيودلهي ويناقش الشراكة الاستراتيجية الشاملة عبر المجالات الرئيسية. حكومة البنغال الغربية ستقوم بتطوير دارجلينغ وميريك وكورسيانغ وسيليغوري بهدف تعزيز السياحة والاقتصاد الإقليمي. الرياح الموسمية في جنوب الشرق تتقدم نحو شرق المركزي وكافة شمال الشرق وخليج البنغال. وفي الرياضة، في بطولة آلان باترا المفتوحة في منغوليا، رياضيون هنود يفوزون بميداليات ذهبية وبرونزية. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. إن الدورة الثامنة من اجتماعات الهند وإندونيسيا المشتركة أقيمت في نيودلهي اليوم. وزير الشؤون الخارجية دكتور إس جاي شانكر ونظيره الإندونيسي السيد سوغينو ترأس الاجتماع باشتراك. خلال الاجتماع استعرض القائدان جميع أبعاد العلاقات الثنائية بموجب الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كذلك ناقشت الهند وإندونيسيا وبحثت عن مجالات أخرى لازدياد التعاون وتعزيزه في المجالات الأخرى بما فيها السياسة والدفاع والأمن والبحرية والتجارة والاستثمار وصناعة الأدوية والرعاية الصحية إلى جانب الرقمنة والطاقة والتغطية والفضاء وغير ذلك من مجالات ذات السلة. إضافة إلى ذلك، تبادل القائدان آراءهما حول التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. كما رحب القائدان نمو العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أعلى مستوياتها. في تعليقاتها الافتتاحية أكد السيد الدكتور شانكر بأنه يقام هذا الاجتماع بعد فجوة 4 سنوات. وزير رفاهية المرأة والأطفال والرفاهية الاجتماعية السيد أغني مترا بول ترأست اجتماعا رفيع المستوى للاستعراض الإداري في مدينة سيليغوري بولاية بنغال الغربية. وقد ركز الاجتماع على شؤون بلدية وتنمية المرأة والأطفال ورفاهية المجتمع وإدارة الكوارث والنظافة والقنوات وقوانين المرور. كذلك تنفيذ المشاريع الحكومية وجعلها بادئة في الواقع الكائن. في نهاية الاجتماع، متحدثة مع الإعلاميين أكدت السيدة بأن المناطق من أمثال دارجلينغ، ميريك وكورسيانغ، كليمبونغ وسيليغوري سيتم تطويرها بصفتها 5 مدن همالية. كذلك أضافت السيدة بأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لتحسين البنى التحتية والنظافة. كذلك تقدمت الرياح الموسمية مزيدا إلى بعض مناطق الشرق المركزية وخليج بنغال بشمول شمال الشرق. بناء على إفادة قسم الأرصاد الجوية، إن الرياح الموسمية في جنوب شرق الهند تقدمت نحو بعض أجزاء شمال شرق الهند من خليج البنغال وناغالاندا ومانيبور وميزوراما وبعض أجزاء تريبورا وولاية آسام وأروناتشال براديش. كما تنبأ القسم عن هطول أمطار غزيرة مع نزول أمطار خفيفة في بعض الأماكن عبر صحراء كرناتكا وداخلها، كما في كيرالا وهملايا البنغال الغربية وسكيم كذلك. بجانب ذلك، تنبأ القسم عن هطول أمطار خفيفة ومتوسطة في بعض المناطق مساء اليوم، كما وفر المطر تنفسا سعداء للسكان في موسم الحر الشديد وزيادة الحبس. رئيسة الهند السيدة دروبدي مورمو ونائبها سيد سي بي رادا كريشنان ورئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي قدم تهانيهم
إلى فريق كرة القدم للسيدات على تسجيل نجاح بارز في بطولة صاف لعام 2026. ومن المؤكد بأن الهند فازت ضد فريق بنغلاديش الرائد بثلاثة أهداف مقابل واحد في المباراة النهائية في مدغاو بمدينة غوفا. في مشاركة لها على منصة التواصل الاجتماعي أكدت السيدة الرئيسة بأن الرياضيات من كرة القدم قدمت دورا فعالا وفريدا باستخدام فنونها ومهاراتها الرياضية مع العزيمة والعمل الجماعي في البطولة. كما أبرز السيد سيفي رادا كريشنان بأن الإنجاز البارز الذي قدمته الرياضيات تعكس قوة سيدات كرة القدم في الهند. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. رئيس الوزراء

مرة سيدنا نارين مودي هنأ الميجور أبيلاش باراك على فوزها بجائزة محاماة القوات بالأمم المتحدة لهذا العام. في رسالة له عبر منصة التواصل الاجتماعي، أكد السيد مودي بأن هذا التكريم من قبل الأمم المتحدة هو في الواقع احتفاء بخدمات السيدة ميجور باراك الاستثنائية ومساهمات الهند الطويلة في جهود الأمم المتحدة لإسراء السلام. وأضاف السيد مودي بأن إنجازاتها هي موضع استلهام لكثير من الشباب الهنود، لا سيما بنات الهند الفخورة التي هي تطمح إلى خدمة البلاد والبشرية جمعاء. ومن المؤكد بأن السيد باراك تشتغل حاليا بمهمة السلام بالأمم المتحدة في لبنان بصفتها رئيسة الأركان، وقد فازت السيدة بالجائزة المذكورة على يد السكرتير العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غويترس في حفلة عقد في نيويورك يوم الجمعة الماضي. قسم المالية بالولايات المتحدة يخطط باستخدام ممتلكات إيرانية لمساعدة حلفائها في الخليج بدل خساراتها التي تعرضت لها دول الخليج أثناء الحرب مع إيران. بناء على إفادة التقارير الصحفية، قسم المالية الأمريكية تهدف إلى استخدام جميع الوجوه القانونية المتاحة للتوصل إلى ممتلكات إيرانية، وذلك ضمن تعويض الخسارات والانهيار الذي أصابه ضمن الحرب، والتي تسميها الولايات المتحدة جهودا بناءة. هذا وقد أمر السكرتير المالية السيد سكوت بيسنت المسؤولين لتلقي جميع التفاصيل عن الأضرار وكذلك حجمها وقيمتها بالتواصل مع الحلفاء الخليجيين. كما يخمن المالية ما إذا يمكن استخدام ممتلكات إيرانية في تمويل الأضرار وإعادة بنائها ثانيا. قتل شخص وأصيب 5 آخرون في الضفة الغربية ذات سيطرة إسرائيل جراء طلقات نارية أقامها مهاجمون مجهولون اليوم، في حين أكدت الشرطة الإسرائيلية بأن واحدا من المهاجمين قتل، بينما أجرت الشرطة الإسرائيلية حملات البحث عن المهاجمين على نطاق واسع. بناء على إفادة خدمات الطوارئ الإسرائيلية أنها استلمت أول تقرير عن وقوع حادث إطلاق النار بأشخاص مجهولين في محطة بنزين بالقرب من منطقة كوهاف، بينما في برهة أخرى استلمت السلطات خبرا عن وقوع طلقات نارية أخرى في منطقة توسور ناتان وبالقرب من مستويات تسويات إسرائيلية في الضفة الغربية، في حين قد تعرفت السلطة على المهاجم بحيث أنه موطن فلسطيني من منطقة عربية طيبة، بينما قد أصدر الانتباه للسكان بأن يكونوا داخل بيوتهم، كما ستبقي المدارس طلابها في إغلاق قصري في المدارس. توفي البطل الملياري الفائز بجائزة وطنية هندية السيد سليم كومار يوم أمس في مدينة كوتشي بولاية تاميل نادو الهندية بعمر يناهز عن 57 سنة. رئيس الوزراء سيد نارين مودي أعرب عن همومه وأحزانه على وفاة البطل السينمائي الكبير. وفي الرياضة، في بطولة أولان باترا المفتوحة في منغوليا، قدم رياضيون هنود أداء حاسما وفعالا باستمرار وفازوا بميداليتين ذهبيتين وميداليتين برونزيتين، بينما الرياضي ديباك فاز بميدالية ذهبية في فئة 61 كيلوغراما. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. اجتماع اللجنة المشتركة بين الهند وإندونيسيا يعقد في نيودلهي. حكومة البنغال الغربية ستقوم

بتطوير دارجلينغ وميريك وكورسيانغ وسيليغوري بهدف تعزيز السياحة والاقتصاد الإقليمي. الرياح الموسمية في جنوب الشرق تتقدم نحو الشرق المركزي وكافة شمال الشرق وخليج البنغال. وفي الرياضة، في بطولة آلان باترا المفتوحة في منغوليا، رياضيون هنود يفوزون بميداليات ذهبية وبرونزية. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: مستمعين الكرام ولان إليكم حلقة الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني الوطنية تستمعون أغاني وطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، والآن أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى.

0: وسمعني الكلام بهذه الأغنية من حلقة الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. انتهينا من حلقة الأغاني الوطنية، وأقدم إليكم برنامج التعليق يقدمه الأستاذ أنصار أحمد.
1: مهرجان اليوغا. نظم معهد مورارجي ديساي الوطني لليوغا التابع لوزارة أيوش مؤخرا مهرجان اليوغا العد التنازلي لليوم العالمي لليوغا 2026 في المجموعة الغربية من المعابد في خجوراو شتربور بولاية مادي برديش. أقد وزير الدولة بوزارة أيوش ووزير الدولة للصحة ورعاية الأسرة السيد برتاب راو جادو مؤتمرا صحفيا في خجوراو. حضر الفعالية أيضا كل من فيشنو دت شرما عضو البرلمان عن دائرة خجوراو في مجلس النواب، وأرفيند باتيريا عضو المجلس التشريعي عن دائرة راج نغر في الجمعية التشريعية. وفي تصريح لوسائل الإعلام قال الوزير المركزي برتاب راو جادو إن مهرجان اليوغا 2026 يمثل علامة فارقة في الاستعدادات الوطنية لليوم الدولي 12 لليوغا، ويعكس التزام الحكومة بتوسيع نطاق ممارسة اليوغا في جميع أنحاء البلاد. أعلن الوزير أن وزارة أيوش تجري حملة عد تنازلي وطنية لمدة 100 يوم بالتعاون مع 100 مؤسسة في 100 موقع، وذلك لتعزيز الوعي وتشجيع مشاركة أوسع من الجمهور قبل حلول اليوم العالمي لليوغا 2026. وأشار الوزير إلى أن اليوغا التي تعد جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي والروحي للهند قد تطورت إلى حركة عالمية للصحة والعافية الشاملة بعد اعتماد الأمم المتحدة لليوم العالمي لليوغا عام 2014 بمبادرة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وأضاف أنه في إطار مبادرة اليوغا 365 يوما تجري وزارة الصحة والشباب والرياضة في الهند بالتعاون مع وزارة أيوش ومؤسسة هابيلد حملة تدريب مجانية على اليوغا لمدة 100 يوم حتى 21 يونيو، وقد سجل أكثر من 200 ألف مشارك بالفعل كأصدقاء اليوغا. أكد سيد برتاب راو جادو مسلطا الضوء على أهمية هذا الحدث قائلا يمثل اليوغا حبة ثمينة من تراث الحكمة الهندية العريق الذي أرشد العالم إلى طريق نمط حياة متوازن وشامل وصحي. وفي ظل تزايد التحديات المرتبطة بنمط الحياة يبرز اليوغا كحل فعال ومثبت علميا. وتعد خجوراو رمزا حيا للتراث الثقافي الغني للهند، ويجسد تنظيم مهرجان اليوغا في هذا الموقع التاريخي التناغم الراعي بين التقاليد الهندية والرفاهية الحديثة. وعرب عن ثقته بأن المهرجان قد لعب دورا هاما في تعزيز قبول اليوغا عالميا ولنشرها على نطاق أوسع بين الناس. يعتفل باليوم العالمي لليوغا سنويا كفعالية توعية هامة تهدف إلى نشر الوعي وتشجيع المشاركة العامة من خلال عروض اليوغا وحملات التوعية والأنشطة المجتمعية التي تنظم في جميع أنحاء البلاد. بدأ البرنامج في تمام الساعة 6 صباحا، وشهد مشاركة واسعة من ممارسي اليوغا والطلاب والمسؤولين والمهتمين بالصحة من مختلف أنحاء البلاد مع بروتوكول اليوغا الموحد. تشرف الحدث بحضور وزير الاتحاد برتاب راو جادو إلى جانب إندر سينغ بارمار ووزير الدولة المسؤول المستقل عن إدارة أيوش في حكومة ولاية مدهيا برديش. كما شارك في البرنامج كل من السيدة موناليزا داش وكيلة وزارة الأيوش والبروفيسور كاشي ناث ساما غاندي مدير معهد مراجع ديساي الوطني لليوغا وكبار مسؤول الوزارة وخبراء اليوغا وممثلون عن أنظمة أيوش والطب الحديث وممارسو اليوغا من مختلف أنحاء البلاد. وكجزء من الفعالية تم توزيع وجبات أيوش أهار على المشاركين بفضل هندستها المعمارية الراعية ومعابدها البديعة ومحيطها الهادي. شكلت خجوراو خلفية مثالية لمهرجان اليوغا 2026، وكسلط هذا الحدث الضوء على العلاقة بين التقاليد الهندية العريقة والصحة الشاملة، وعزز في نفس الوقت الزخم.

0: والاحتفال باليوغا العالمية 2026.
1: مستمعينا الكرام، استمعتم إلى برنامج التعليق حول عنوان مهرجان اليوغا والذي قدمه الأستاذ أنصار أحمد. والآن مرة أخرى أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في ألحان الفنان كافيتا كريشنا مورتي.

0: سامعين الكرام، ضمن برنامج التطورات الأخيرة استمعتم إلى حديث ممتع خاص حول علاقة الثنائية بين الهندي ونيبال. والآن ضمن برنامج حديث الليلة أقدم إليكم حديثا ممتعا خاصا حول موضوع الشمس وحرارته في الموسم الحر هذا.
1: الرعن والتدابير الوقائية منه. أثناء الشهرين مايو ويونيو تزداد درجة الحرارة البيئية.

إلى مستوى عال خاصة في الأجزاء الغربية من بلادنا. في بعض الأماكن تتجاوز درجة الحرارة من 46 درجة مئوية. ومن جراء الكشف المفرط للحرارة البيئية يحدث مرض يدعى الران أو ضربة الشمس. وكل سنة يموت عدد كبير من الناس بسبب هذا المرض. إن ضربة الشمس يمكن الامتناع منها، لذلك من الضروري أن يعلم أحد عن أسبابها وأعراضها والتدابير الوقائية منها. إن حرارة داخلية مستقرة في الجسم تحتاج إلى توازن بين توالد الحرارة وخروجها. إن تعرق الجسم والتبخير جهازية هامة لخروج الحرارة من الجسم، والتحول السلبي لحرارة من شيء أحر إلى شيء أبرد عن طريق الإشعاع يبلغ 65% لخروج حرارة الجسم تحت أوضاع عادية، ولكنه ينتقص عندما تزداد حرارة البيئة المحاطة، وحين تزداد الرطوبة ينتقص خروج الحرارة عن طريق التبخير أيضا. إن الران مرض يهدد بقاء الحياة، ويتطلب العلاج الطارئ عن طريق تقوية جهازية السيطرة على حرارة الجسم الذي يعاني بوقف عملية التعرق إثر الكشف الطويل للحرارة والرطوبة. وبسبب الزيادة في الحرارة الباطنية للجسم إلى حد 106 أو فوق هذا، ويسبب مرض الران. إن الأشخاص المسنين مع أمراض مزمنة مثل نوبة قلبية ومرض السكر في حالة متقدمة هم أكثر تعرضا لمثل هذا سوء النظام. وأخذ الكحول على نحو مفرط الذي يؤدي إلى البول المفرط هو أيضا يعرض الناس لمرض الران. وأخذ بعض الأدوية للتجاوب وسوء النظام الآخر مع بعض الأدوية الأخرى يتدخل مع جهازية إخراج الحرارة من الجسم، والأشخاص الذين يستعملونها أثناء شهور الصيف يجب أن يكونوا على حذر لأنهم معرضون لخطر الإصابة بهذا المرض. إن الأعراض والعلامات العامة لمرض الران منها الحمى الشديدة والجلد الجاف والحار وصداع الرأس والقي والإحساس بالضعف والفتور ودوران الرأس. وإذا لم يعطى العلاج في وقته قد يصاب المريض بالتشنج ويصبح فاقد الوعي ويحدث نزف الدم في الأعضاء الباطنية في الجسم، والمريض المصاب بمثل هذا الران قد يموت في ساعات قليلة من الإصابة، أو قد يموت بتعقيدات أخرى كمثل فشل الكلية والنوبة أو فشل القلب. إن مرض الران في هذه الحالة المتقدمة يوجب العلاج العاجل، ومن بين التدابير العلاجية تقليل حرارة الجسم. يجب أن ينقل المريض إلى مكان بارد يأتيه هواء نقي، ويجب أن يخلع لباسه ويعطى زجاجة من الماء البارد جدا. والبديلات الأخرى تضم استعمال الرداء المبلل بالماء البارد ثم استعمال المروحة، وعندما تسقط درجة الحرارة إلى 101 يجب الإيقاف لهذا العلاج البارد الذي يمكن إعادته إذا استعادت الحمى. إن دلك الجلد يزيد خروج الحرارة ويحث على عودة السطح البارد إلى الدماغ الحار على نحو مفرط وإلى الأجزاء الداخلية الأخرى للجسم، ويجب إعطاء المريض

0: سائلات ضمر حمي مع مراقبة ضغط الدم والبول. ونقل الدم الجديد قد ينقذ الحياة إذا وقع نصف الدم. هذا من الأهمية جدا للوقوف على التدابير كي يمكن لأحد أن يمنع نفسه عن مرض الرعن. فيجب الامتناع عن الكشف الطويل لبيئة الحرارة والرطوبة والمكوث في غرفة باردة مع تهوية. وإذا أصبح من الضروري الخروج من البيت أثناء ساعات الحر الشديد، يجب التجنب عن الكشف المباشر للشمس، وتستعمل المظلة أو المنشفة لتغطية الرأس، كما يجب استعمال الماء والمشروبات والمرطبات الأخرى للهيدرات الكافية في الجسم. إن الهيدرات الصحية يشير إليها عدم الإحساس بالعطش وإخراج البول بمقدار كاف ومناسب. وإذا يتعرق الجسم بصورة مفرطة، يجب أخذ 2 أو 3 ملاقا ملحا مع الماء أثناء اليوم كي لا تقع نقص الملح في الجسم. كما يجب الامتناع عن أخذ الكحول، ويجب ترك الممارسات البدنية أو أي نشاط مفرط. إن الأشخاص المصابين بمرض السكر والأمراض القلبية والذين يأخذون الأدوية لأمراض مزمنة، يجب أخذ المشورة من أطبائهم بشأن تعديل الجرعات والتدابير الاحتياطية الأخرى. فلا بد من أن يفهم أحد هذا بجلاء أن الرعن يمكن التجنب عنه تماما مع متابعة هذه الإجراءات البسيطة.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الحديث الليلة استمعتم إلى حديث ممتع خاص بالنسبة لأيام الحر وشدة الحرارة، والذي قدمه الأستاذ أنصار أحمد. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. تستمعون من خلال هذه الحلقة أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان محمد رفيق.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان محمد رفيق وعشا بوسلي.

0: ये जरा सी खरोच पर जख्म करते हैं। मैंने तो सुना था
1: مساوين الكرام ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود والآن أقدم إليكم أغنية أخرى من هذه الحلقة في ألحان الفنان كمار شانو

مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا إلى وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية. ففي النهاية، في نهاية هذه الحلقة، أقدم إليكم أغنية أخيرة من هذه الحلقة في ألحان الفنانة آشا بوسلي.

مستمعي الكرام، والآن قد انتهينا من هذه الحلقة الموسيقية في لحن الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، وأتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية تستمعون من خلالها أغاني عربية في لحن الفنانين والمطربين العرب. فإليكم حلقة الأغاني العربية.

مستمعين الكرام، وبهذه الأغنية العربية الأخيرة انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية. إن الدورة الثامنة من اجتماعات الهند وإندونيسيا المشتركة أقيمت في نيودلهي اليوم. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشانكر ونظيره الإندونيسي سوغينو ترأس الاجتماع باشتراك. خلال الاجتماع استعرض القائدان جميع أبعاد العلاقات الثنائية بموجب الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. كذلك ناقشت الهند وإندونيسيا وبحثت عن مجالات أخرى لازدياد التعاون وتعزيزه في المجالات الأخرى. وزير رفاهية المرأة والأطفال والرفاهية الاجتماعية السيدة أغني ميترابول ترأست اجتماعا رفيع المستوى للاستعراض الإداري في مدينة سيليغوري بولاية البنغال الغربية. وقد ركز الاجتماع على شؤون بلدية وتنمية المرأة والأطفال ورفاهية المجتمع وإدارة الكوارث والنظافة والقنوات وقوانين المرور كذلك. كما ركز الاجتماع على تنفيذ المشاريع الحكومية وجعلها بادئة في الواقع الكائن. تقدمت الرياح الموسمية مزيدا إلى بعض المناطق، مناطق الشرق المركزية وخليج البنغال بشمول شمال الشرق. بناء على إفادة قسم الأرصاد الجوية، إن الرياح الموسمية في جنوب شرق الهند تقدمت نحو بعض أجزاء شمال شرق الهند من خليج البنغال وناغالاندا ومانيبورا وميزوراما وبعض أجزاء تريبورا ولاية آسام وأروناتشال براديش. كذلك تنبأ القسم عن هطول أمطار خفيفة ومتوسطة في بعض المناطق مساء اليوم. رئيسة الهند السيدة دروبدي مورمو ونائبها السيد سي بي رادا كريشنان ورئيس الوزراء السيد نارين مودي قدمت أهانيهم إلى فريق كرة القدم للسيدات على تسجيل نجاح بارز في بطولة صاف لعام 2026.

ومن المؤكد بأن الهند فازت ضد فريق بنغلاديش الرائد بثلاثة أهداف مقابل واحد في المباراة النهائية في مدغاو بمدينة غوفا. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي هنأ الميجور أبيلاش باراك على فوزها بجائزة محاماة القوات بالأمم المتحدة لهذا العام. في رسالة له عبر منصة التواصل الاجتماعي أكد سيد مودي بأن هذا التكريم من قبل الأمم المتحدة هو في الواقع احتفاء بخدمات السيدة ميجور باراك الاستثنائية ومساهمات الهند الطويلة في جهود الأمم المتحدة لإسراء السلام. وأضاف السيد مودي بأن إنجازاتها هي موضع استلهام لكثير من الشباب الهنود. قسم المالية بالولايات المتحدة يخطط باستخدام ممتلكات إيرانية لمساعدة حلفائها في الخليج بدل خساراتها التي تعرضت لها دول الخليج أثناء الحرب مع إيران. بناء على إفادة التقارير الصحفية، قسم المالية الأمريكية تهدف إلى استخدام جميع الوجوه القانونية المتاحة للتوصل إلى ممتلكات إيرانية، وذلك ضمن تعويض الخسارات والانهيار الذي أصابه ضمن الحرب. قتل شخص وأصيب خمسة آخرون في الضفة الغربية ذات سيطرة إسرائيل جراء طلقات نارية أقامها مهاجمون مجهولون اليوم، في حين أكدت الشرطة الإسرائيلية بأن واحدا من المهاجمين قتل، بينما أجرت الشرطة الإسرائيلية حملات البحث عن المهاجمين على نطاق واسع. توفي البطل الملياللي الفائز بجائزة وطنية هندية السيد سليم كومار يوم أمس في مدينة كوتشي بولاية تاميل نادو الهندية، عن عمر يناهز عن 57 سنة. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي أعرب عن همومه وأحزانه على وفاة البطل السينمائي. وفي الرياضة، في بطولة أولان باترا المفتوحة في منغوليا، قدم رياضيون هنود أداء حاسما وفعالا باستمرار وفازوا بميداليتين ذهبيتين وميداليتين برونزيتين. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.